0: صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: آمين. Dan dilanjutkan dengan lagu solawatan oleh Ananda Muhammad Ramadan dan Muhammad Al-Fatih Mustafa. Selamat

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر